0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ ماجد الزامل سورة يوسف عليه السلام.
2: اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما

اسم الله القوي المتين. المتين أي شديد القوة، ومعنى القوي أي الذي لا يعجزه شيء ولا يغلبه غالب ولا يرد قضاءه راد، ينفذ أمره ويمضي قضاءه في خلقه، يعز من يشاء ويذل من يشاء وينصر من يشاء، فالقوة لله جميعا. واسم الله المتين لم يرد إلا في موضع واحد مقرونا بوصف الله بأنه ذو القوة.

0: قال تعالى:
1: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
0: أما اسم الله القوي فقد جاء في عدة مواضع في القرآن الكريم، منها قوله تعالى:
1: إن ربك هو القوي العزيز.
0: ومن شواهد قوته سبحانه نصره لأنبيائه وتأييده لأوليائه في قصص الأنبياء في القرآن الكريم، قال تعالى:

0: ومن شواهد قوته أيضا قيام السماء والأرض بأمره وحفظه لهما بقدرته سبحانه وتعالى. قال عز شأنه:
1: وما

0: إن إيمان العبد بهذا الاسم يثمر فيه انكسارا بين يدي الله.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
3: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
2: أصبحنا

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء.

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم، أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رضيت

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.
0: سبحان الله.

0: مرات.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء. تسأل: شقيقها ليس فقيرا لكنه مريض بالقلب كما ذكرت، وعلاجه يتطلب تكاليف، هل له أن يأخذ من زكاة مالها؟
3: الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد، هنا الأصل.

0: إذا كان لديه ما يكفي وليس هناك نقص لمتطلبات علاجه مكلف ولكنه قادر ولا ينقص شيء على عن نفقة أهل بيته فهذا لا يعطى، لأن إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب إلى آخر الآية الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى. وأما إن كان ينقص شيء عن تكاليف العلاج، يعني إن أنفق على أهله نقص عن تكاليف العلاج، أو إذا أنفق على العلاج نقص شيء عن أهله، فهذا يعطى، فهذا ممكن أن يعطى من الزكاة حتى من أقربائه. نعم.
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، حيث يتلو علينا ما تيسر له من سورة مريم.

الصاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا.

يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا

واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا

فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف

أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا.

0: من سورة مريم، استمعنا وإياكم مستمعين الكرام إلى تلاوة مباركة عطرة كانت بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك. أثير
0: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة القصص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة القصص. اللهم يا سامع الدعاء،
1: اللهم يا سامع الدعاء،
0: يا واسع العطاء، يا رافع السماء، يا دائم البقاء، يا عالم الغيوب، يا ساتر العيوب، يا غافر الذنوب، يا كاشف الكروب، يا هادي الرشاد، يا ملهم السداد، ورازق العباد، ورازق العباد. اللهم أنا عبدك وابن عبديك، أتوسل بكرمك إليك، أمن علي بعفوك وغفرانك جل شانك.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الصافات بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر.

ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد

كاذب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون

بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون

تشركون فأغويناكم إنا كنا غاوين.

فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال تالله إن كدت لتردين.

طلعها كأنه رؤوس الشياطين.

ثم أغرقنا الآخرين. وإن من شيعته لإبراهيم

أإفكا آلهة دون الله تريدون

فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين.

له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين

وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق

أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق

فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين.

وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون

وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان

0: والحمد لله رب العالمين.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الصافات.
3: 106.1 FM
4: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
5: تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعاقلي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.
7: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم.

أنفسهم وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن

من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو

0: كانت هذه تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
1: بسم الله خير الأسماء.

0: السماء وهو السميع العليم
1: وهو السميع العليم.
0: بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي.
2: اللهم
0: إني أعوذ بك من شر كل جبار عنيد وشيطان مريد، ومن شر قضاء السوء، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها،

0: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة الفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة الفرقان. الحمد لله الذي زين بذكره ألسن الذاكرين، وأظهر من جميل أسمائه وصفاته وأفعاله ما سر به قلوب العارفين، فأثنى عليه بها الموحدون من الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أخبر أن ذكر الله تعالى أفضل ما يعمل العاملون. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. وبعد، فإن أهم ما يعتني به المسلم في حياته اليومية هو العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، حتى ينظم حياته على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

أذكار الصباح والمساء، ذكر الله طرفي النهار بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، آية

0: خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: رواه النسائي وصححه الألباني.

من قالها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات كفته من كل شيء. رواه الترمذي. من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله.

لا يضره شيء. رواه الترمذي. من قالها في صباح كل يوم ومساء كل ليلة لم تصبه فجأة بلاء. رواه أبو داود.

0: الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: رواه الحاكم وصححه الألباني. قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار.
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت،

0: شر ما صنع.
1: إذا قلتها حين تمسي فمت دخلت الجنة أو كنت من أهل الجنة، وإذا قلتها حين تصبح فمت من يومك فمثله. رواه البخاري.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي.
0: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة،

0: الأمور.
1: وإذا أمسى فليقل:
0: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
1: رواه الترمذي.
0: أصبحنا على

0: رواه مسلم.
1: أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله.
0: يقولها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات.

0: مثل زبد البحر، رواه مسلم. من قال حين يصبح
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وحط عنه 10 خطيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإذا أمسى حتى يصبح، رواه ابن ماجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة، رواه الطبراني وحسنه الألباني. ما يقال في الصباح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته،
0: رواه مسلم. ما يقال في المساء:
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،
0: رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، رواه البخاري. أذكار الصباح والمساء، أذكار الصباح والمساء.
2: فواصل حديثية.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا،
4: رواه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأخرجه مسلم.
5: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة قاف بصوت القارئ الشيخ خالد العيناتي.

0: حميدا.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة قاف.

وتصنع ليومنا الرضا والبهجة. ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال.

0: اللهم أدم علينا نعمك واحفظها من الزوال، ووفقنا لشكرك وحمدك. اللهم مع أنفاس هذا الصباح ارزقنا حلو الحياة وخير العطاء وسعة الرزق ولباس العافية.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
0: بذكر الله ينشرح الصدر ويطمئن القلب. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم كتابه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
2: أذكار الصباح.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بودكاست.
1: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه.
2: حسبي الله لا إله إلا

0: من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.
1: بسم الله.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: لا إله إلا الله وحده.

0: من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة

0: أثير الصباح، أثير الصباح.
1: الغريب من القرآن الكريم هو الألفاظ الغامضة التي جاءت فيه والتي لم تتضح دلالتها على المعنى بشكل ظاهر، فهو علم جاء ليهتم بالتفسير وإيضاح هذه الألفاظ ومعانيها بما جاء في لغة العرب وكلامهم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أثير الصباح، أثير الصباح.
1: القصص دواء للقلوب وراحة للنفوس وتثبيت للأقدام. واليوم نقف مع قصة تفيض بالحكمة والعظة، نسأل الله أن يجعل لنا منها زادا نافعا. قصص من الكتاب والسنة.
2: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، سنروي لكم اليوم قصة الرجل الذي نذر أن يذبح جملا بمنطقة بوانة. فقد روى الإمام أبو داود عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فهذا الرجل ألزم نفسه بهذه العبادة، وهي أنه سيذبح هذا الإبل. وكما نعلم أن الذبح عبادة لله عز وجل، فالإنسان يستطيع أن يلزم نفسه بذلك الأمر، لأن معنى النذر أن الإنسان يلزم نفسه بعبادة هي غير واجبة عليه. مثلا يأتي شخص ويقول: نذر علي أن أتصدق بدينار. الأصل أن صدقة الدينار هذه ليست واجبة عليك، ولكن نذرك

هذا جعل هذه الصدقة واجبة عليك، فيجب أن تتصدق بهذا الدينار. فهذا الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم نذر وأوجب على نفسه أنه يذبح وينحر هذه الإبل بمنطقة بوانة، فلذلك أتى ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز له أن يفي بهذا النذر وأن يفعل هذا النذر، أو أنه حرام أن يفعل هذا النذر. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: هل كان في هذه المنطقة بوانة، هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ هل في هذه المنطقة شيء كانوا يعبدونه من دون الله، شيء يعظمونه هناك، صنم أو غيره؟ فقال هذا الرجل: لا يا رسول الله، هذه المنطقة ما فيها وثن ولا فيها شيء يعبد من دون الله عز وجل. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا آخر فقال عليه الصلاة والسلام: فهل كان فيها عيد من أعياد المشركين؟ هل كان الكفار يعظمون ذلك المكان ويجتمعون فيه يوم من أيام السنة مثلا؟ فقال هذا الرجل: لا يا رسول الله، المشركين ما يجتمعون في ذلك المكان، وليس فيه عيد من أعيادهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، النذر اللي أنت نذرته يجوز لك أن تفعله، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فالنذر يجوز للإنسان أن يفعله إذا ما كان في معصية لله. مثال: بعض الناس إذا شفي مريضهم مثلا يقولون: نذر علينا أن نرتب حفلة كبيرة وأن نسمع فيها الأغاني وأن نفعل فيها ما حرم الله سبحانه وتعالى. فهذا النذر حرام أن الإنسان يفعله. كذلك يأتي شخص ويقول: نذر علي إذا نجحت في هذه المادة أو في هذه المدرسة أو في هذه الجامعة أو في هذه الوظيفة أو غير ذلك، فإنني سأشرب الخمر وأفرح بسبب هذا النجاح. فنقول له: هذا النذر نذر محرم ولا يجوز لك أن تفعله، لأن فيه معصية الله سبحانه وتعالى. أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم بيّن لنا في هذا الحديث أنه لا يجوز الإنسان أن ينذر على شيء هو لا يملكه. مثال: يأتي إنسان ويقول: نذر علي أن أتصدق بأموال فلان إذا شافاني الله عز وجل. فنقول له: أموال فلان ليست ملكك، فكيف أنت تقول أنني سأتصدق بجميع أموالي فلان وأنت ما تملك شيء منها؟ لكن إذا كان صاحب هذا المال أعطاك تخويل وأعطاك حرية تصرف في أمواله، فقال لك: هذه أموالي تصرف فيها كما تشاء، هنا يجوز ما في مشكلة. لكن أن الإنسان يأتي ويتصرف في أملاك الناس وينذر، هذا الأمر ما يجوز، لأنه تعدي على أموال الآخرين. وهناك أمر مهم لا بد أن نعلمه، وهو أنه لو أتى إنسان وقال: نذر علي أن أذبح 500,000 رأس من الغنم وأوزعها مثلا على الفقراء والمساكين، وأيضا نذر علي أن أتصدق بمليار دينار

ونذر علي أن أفعل كذا وكذا، أشياء مبالغ فيها. ثم بعد ذلك هذا الرجل عجز أن يوفي بهذا النذر، فنقول له كفارة النذر هي نفسها كفارة اليمين، فالذي حلف بالله عز وجل ولم يفي بهذا الحلف فإنه يجب عليه أن يكفر كفارة يفعلها لكي يكفر عن هذا الحلف الذي حلفه. فلذلك الذي نذر ولم يستطع أنه يفعل هذا النذر فإنه عليه كفارة اليمين، وكفارة اليمين هي إما أنه يعتق رقبة، وفي هذا الزمن ما في الآن عبيد يعتقون، فينتقل إلى الشيء الثاني وهو أنه يطعم 10 مساكين، يأكلهم يغديهم أو يعشيهم، المهم أنه يطعم هؤلاء 10 مساكين، أو أنه يشتري ملابس لهؤلاء 10 من المساكين. هو مخير، إما أن يطعمهم وإما أن يلبسهم الملابس، وهذا الأمر راجع له، إما أنه يعطيهم من الملابس التي عنده ملابس مستخدمة لكنها نظيفة، يجوز له أن يعطي وأن يلبس 10 مساكين من هذه الملابس، أو أنه يشتري لهم ملابس جديدة تناسب أحجامهم، أو أنه كما قلنا أنه يطعم هؤلاء 10 مساكين. فإذا لم يستطع، عجز أنه يطعم 10 مساكين وعجز أنه يلبس 10 مساكين، يعني ما قدر يطبق واحدة من هذين الأمرين، فإنه ينتقل إلى المرحلة الثالثة والأخيرة، وهي أنه يصوم 3 أيام، يصومهم وراء بعض أو يصومهم متفرقين، ما في مشكلة في هذا الأمر. أخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، نستفيد من هذه القصة ومن هذا الحديث أنه لا يجوز لنا أن نذبح لله في المكان الذي فيه الأصنام أو الأوثان، أو أنه كان فيه أصنام أو أوثان. كذلك لا يجوز لنا أن نذبح لله في المكان الذي تقام فيه أعياد الكفار والمشركين، لأن هذا الأمر أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لو أنه هذا المكان كان في السابق يحتفلون فيه، فإننا أيضا لا يجوز لنا أن نذبح لله في هذا المكان، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل. أيضا نستفيد من هذه القصة ومن هذا الحديث أنه قبل أن تصدر منا الفتوى أو يخرج منا الجواب على أمر ما، لا بد علينا أن نتأكد ونأخذ التفاصيل اللازمة لكي يكون جوابنا أو تكون الفتية صحيحة. أيضا نستفيد من هذه القصة ومن هذا الحديث أنه لا يجوز لنا أن نتشبه بالكفار والمشركين، ما يجوز لنا أن نقلدهم في أمورهم الخاطئة والأمور التي فيها معصية لله عز وجل، حتى لو أننا كنا لا نقصد أن نقلدهم في ذلك، إلا أننا يجب علينا أننا نترك التشبه بالكفار والمشركين في الأمور التي حرم الله سبحانه وتعالى. أيضا نستفيد من هذه القصة ومن هذا الحديث أنه لا يجوز أننا نفي بنذر المعصية، ما يجوز نذر المعصية، ولا يجوز لنا أننا نفي بهذا النذر، وتجب كفارة اليمين على من نذر نذر معصية. كما قلنا، إنسان قال نذر علي أنني أسمع الأغاني إذا نجحت في هذا الامتحان، فهو الآن أوجب على نفسه هذه المعصية، فهو حرام عليه أنه يطبق هذا النذر، وأيضا

0: يجب عليه أن يكفر كفارة يمين، وهي ماذا؟ أنه إما أنه يطعم 10 مساكين، أو أنه يلبسهم ملابس، أو أنه إذا ما استطاع أن يطعمهم أو يلبسهم فإنه ينتقل إلى الخطوة الأخيرة، وهي أنه يصوم 3 أيام. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه وليكفر كفارة يمين. فهذا الحديث يدلنا على أنه يجب عليك إذا نذرت نذر طاعة أنك تفعله، وأيضا يجب عليك أنك إذا نذرت نذر معصية أنك ما تفعل هذه المعصية، ولا يجوز لك أن تنذر بهذا النذر، ويجب عليك أنك تكفر كما قلنا كفارة يمين. وأيضا إذا أنت نذرت نذر طاعة ولكن ما استطعت أن تنفذ هذا النذر فإنه أيضا عليك كفارة يمين. أيها المستمعون الكرام، سنروي لكم في الحلقة القادمة قصة المنافق الذي كان يؤذي المؤمنين، فيا ترى كيف تصرف المؤمنون مع هذا المنافق؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحاديث الصباح بذكر الله ينشرح الصدر ويطمئن القلب. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم كتابه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد.

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.

0: قولك.
1: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: لك، فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات
1: حسبي الله
0: كفاه الله ما
1: أهمه
0: من أمر الدنيا والآخرة.

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح. أذكار
0: الصباح. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض،

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها مئة مرة حين يصبح وحين ينسى.
1: سبحان الله وبحمده.
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: يقولها 100 مرة في اليوم.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه.

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: أحاديث الصباح.
2: هل تتساءل عزيزي الأب وعزيزتي الأم عن كيفية إمكانكم كآباء وأمهات كسب ثقة المراهق من أبنائكم في ظل التحديات اليومية؟ ففي هذه المرحلة الحساسة لابد من

0: وجود جسر متين بينكم وبين أبنائكم في هذه المرحلة. في هذه المرحلة يبدأ الأبناء بتكوين شخصيتهم المستقلة، ويصبح بناء الثقة مع الوالدين ضرورة لضمان تواصل صحي متوازن. وتعزيز الثقة أيها الأحبة يعني منح الأبناء شعورا بالأمان في التعبير عن آرائهم ومشاعرهم دون خوف من التوبيخ أو اللوم أو الرفض، وهو أيضا التزام من الوالدين بالاستماع دون أحكام مسبقة، مما يعزز احترام الأبناء لآرائهم. فالثقة تثمن الروابط وتمتنها بين الوالدين والأبناء، وتساهم في دعم المراهق عند اتخاذ قراراته الصغيرة، مما ينمي لديه الشعور بالمسؤولية والثقة بالنفس. من الطبيعي أن يسعى المراهق لإثبات نفسه كفرد مستقل، وعلى الآباء احترام هذا الجانب مع تقديم الدعم اللازم، وذلك بالسماح لهم باتخاذ بعض القرارات حتى لو كانت بسيطة، مع تجنب فرض السيطرة الكاملة على الابن المراهق، لأن ذلك قد يدفعه للتمرد. وكلما شعر المراهق بالقبول والثقة من أسرته ووالديه زادت فرص تجاوبه وتقلصت الفجوة بين الطرفين. علاقة الوالدين بالمراهق في الأسرة أحبتنا تمر بتقلبات كثيرة، وقد تتعرض الثقة بين الطرفين للاهتزاز بسبب مواقف وسلوكيات متكررة دون وعي أو قصد من الأهل. وهنا تأتي أسباب ضعف الثقة بين الوالدين والأبناء في سن المراهقة، منها تجاهل مشاعر المراهق أو التقليل من أهميتها عند الحديث، واستخدام أسلوب العقاب المفرط أو المهين بدلا من الحوار، وإصدار الأوامر دون شرح أو نقاش، مما يولد شعورا بالإقصاء. كذلك انتقاد الأبناء أمام الآخرين، هذا يشعرهم بالذل والخذلان. المقارنة المستمرة بينهم وبين غيرهم من الأقارب والأصدقاء، الانشغال الدائم وغياب الوقت الكافي للتواصل العائلي، وعدم الوفاء بالوعود أو التراجع عن التزامات سابقة مع الأبناء. ربما عزيزي الأب يبدو لك أن كل سبب من هذه الأسباب سبب بسيط بمفرده، لكنه مع التكرار فإنه يترك أثر عميقا يصعب ترميمه إذا لم يعالج مبكرا.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
0: اللهم سخر لنا أحبابك، ويسر لنا أسبابك، واجزنا خير ثوابك. اللهم كن لنا حبيبا، كن لنا قريبا، ولدعائنا مجيبا. اللهم ارض عنا رضا لا تحزن قلوبنا بعده أبدا. اللهم يسر لنا الحاجات، وسهل لنا كل أمر عسير. اللهم عمر أيامنا بذكرك، وثبتنا

البشر، وترتسم في داخلنا كابتسامة حانية، وتصنع ليومنا الرضا والبهجة، ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال.

0: الأذكار.
1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
0: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول ذلك 10 مرات أو مرة واحدة.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار.
1: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة الفتح.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيما.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة الفتح.
3: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهدى

0: يهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، مما جاء في فضل السور، ما جاء في فضل سورة الفتح. فعن زيد ابن أسلم عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره، وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يسير معه ليلا، فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه. فقال عمر رضي الله تعالى عنه يخاطب نفسه، فقال عمر بن الخطاب: ثكلتك أمك يا عمر، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، كل ذلك لا يجيبك. قال عمر بعد ذلك، بعد ما خاطب نفسه معاتبا على أنه أثقل وأكثر على النبي صلى الله عليه وسلم من السؤال، قال عمر: فحركت بعيري ثم تقدمت أمام المسلمين، وخشيت أن ينزل في قرآن، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي. قال: فقلت: لقد خشيت أن يكون قد نزل في قرآن، على ما وقع منه من أنه أثقل فيما يظن أنه أثقل على النبي صلى الله عليه وسلم في السؤال. قال: وجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أي أن هذه السورة من أحب ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من المبشرات.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية، فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.

0: نحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: صوت الإذاعة. صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
1: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
0: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح.
2: مستمعين الكرام، تستمعون فيما يلي إلى تلاوة مباركة عطرة من سورة هود، يتلوها عليكم القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس.

يسوقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم

ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم.

أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم

واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون.

رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إن نقول إلا اعتراك بعض

فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما

وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا

وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا

مطلعا على السرائر والضمير، يا عالما بأعمال الجوارح وخواطر القلوب والتفكير، ما عصيناك استهزاء بقدرتك ولا استخفافا بعزتك، ولكن غلبت علينا شقوتنا وحرمان استوجبه تقصيرنا. يا شهيدا على حركاتنا وسكناتنا، يا بصيرا بحالنا، يا سميعا لحسرات زلاتنا، وستيرا لهفواتنا وعوراتنا، يا مجيبا لآهاتنا، يا غفارا لذنوبنا، آمنا يوم الفزع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. يا عالما بخفيات الأمور وما تخفي الصدور، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا.

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
1: الروح. فيما يلي ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة سميت لمثل ضربه الله عز وجل لمشركي مكة ومن شابههم إلى يومنا هذا. القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر يتلو على أسماعكم الكريمة سورة العنكبوت.

جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا

وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.
2: لكن

0: تضليل الكفرة والمفسدين.
1: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
0: نفير
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي سورة الفاتحة وما تيسر له من سورة البقرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي سورة الفاتحة وما تيسر له من سورة البقرة. جنة الأرض الإسلام، هذا الدين العظيم لم يقتصر فقط على الشعائر الدينية، وإنما جاء رحمة للعالمين وأسلوب حياة راق يتماشى مع كل زمان ومكان، لينعم الإنسان وما حوله من الكائنات بالسلام والطمأنينة. ولذلك دلل القرآن الكريم على ذلك في وصايا لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه وينصحه فيما يرتقي بحياته، فكما أمره بالتمتع بما في الأرض من النعم، أمره بالاقتصاد وترك الإسراف والترف، حفاظا على البيئة من حوله من النضوب والتلف، وحتى يحصل كل جنس من الكائنات على ما قسمه الله له دون تدخل من البشر. فسبحان من قدر لهذه المخلوقات مقاديرها وجعلها تعيش في تناغم عجيب، يجعلنا نتفكر في كل

لما هو ظاهر أمامنا، فيتجلى اسم الله الظاهر فيما حولنا من طبيعة غناء وبيئة جميلة حسناء. قال تعالى:

0: سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر، سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت، سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله، سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال خيرا يا رب العالمين
1: يا رب العالمين.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الكهف.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الكهف.
2: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
3: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
2: وأعوذ بك من عين نظرت إلى الحرام ولم تعبأ، وعين أدركت عظمتك فلم تدمع، وقلب عرف خالقه فلم يخشع. اللهم اجعل في بصري نورا أميز به بين الحق والباطل، وأرى به عظمة نعمائك وأفضالك، يا من لا تدركه الأبصار ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة، وأمتني على لا إله إلا الله. اللهم آمين.

0: هنا
1: هنا
0: هنا هنا هنا هنا هنا أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
2: كتاب الله راحة كل قلب نثير
1: والبرامج المفيدة
0: ولقاءات تجمعنا

يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة الأحقاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة الأحقاف.
1: الأذكار دعاء من استصعب عليه أمر.

0: الأذكار.
1: إذا ضاقت بك السبل،
2: إذا ضاقت بك السبل،
1: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
2: مفاتيح الخير كله
1: في الدنيا والآخرة.

تستمعون فيما يلي إلى تلاوة عطرة لما تيسر من سورة التوبة يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أحمد السعدي من صلاة التراويح لعام 1440 من الهجرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم فيما مضى إلى تلاوة عطرة لما تيسر من سورة التوبة من صلاة التراويح لعام 1440 من الهجرة بصوت القارئ الشيخ أحمد السعدي.
2: سبحان الله، سبحان الله، والحمد لله، والحمد لله، عدد ما خلق، عدد ما خلق. سبحان الله، سبحان الله، والحمد لله، والحمد لله، ملء ما خلق، ملء ما خلق. سبحان الله عدد كل شيء، عدد كل شيء. سبحان الله، سبحان الله، والحمد لله، والحمد لله، ملء كل شيء، ملء كل شيء. سبحان ذي الجبروت والملكوت، والملكوت، والكبرياء والعظمة، والكبرياء والعظمة. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، عدد خلقه، ورضا نفسه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، وزنة عرشه، ومداد كلمات، ومداد كلمات. سبحان، سبحان من ثبت في قلوب عباده رجاء، بعباده رجاء، وقطع الرجاء عمن سواه، عمن سواه، ومنح شرف رضا، شرف رضا. سبحان، سبحان من رحم من اكتنفته سيئاته، سيئاته، وأحاطت به خطيئته، خطيئته. سبحان، سبحان سبحان من طيب المصطفين من عباده للقائه، وأهلهم لولائه، وجعلهم مع المرحومين من أوليائه، خبت الظنون إلا في

0: وضعف الاعتماد إلا عليه، سبحانه الباقي، العليم، الحي، القيوم، العفو، العلي، الكبير، البصير، الرؤوف، الباقي، الأحد، الرحمن، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ، المصور، الباسط القابض، الخافض الرافع، الماجد الواحد، اللهم احفظنا، بالإسلام قائمين، واحفظنا، بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين، اللهم ما أسأنا وأحسنت إلينا، فإن عدنا، فعد علينا، اجعلنا، ووالدينا والمسلمين، في حفظك وذمتك ورعايتك،
1: وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا ما تيسر من سورة طه. بسم

يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه

0: عظيم.
1: تلا علينا الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة طه.
2: سبحان الله، سبحان الله، والحمد لله، والحمد لله، عدد ما خلق، عدد ما خلق. سبحان الله، سبحان الله، والحمد لله، والحمد لله، ملء ما خلق، ملء ما خلق. سبحان الله عدد كل شيء، عدد كل شيء. سبحان الله، سبحان الله، والحمد لله، والحمد لله، ملء كل شيء، ملء كل شيء. سبحان ذي الجبروت والملكوت، والملكوت، والكبرياء والعظم، والكبرياء والعظم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، عدد خلقه، ورضا نفسه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، وزنة عرشه، ومداد كلمات، ومداد كلمات. سبحان، سبحان من ثبت في قلوب عباده رجاء، بعباده رجاء، وقطع الرجاء عمن سواه، عمن سواه، ومنح شرف رضا، شرف رضا. سبحان، سبحان من رحم من اكتنفته سيئاته، سيئاته، وأحاطت به خطيئته، خطيئته. سبحان، سبحان سبحان من طيب المصطفين من عباده للقائه، للقائه، وأهلهم لولائه، لولائه، وجعلهم، وجعلهم مع المرحومين من أوليائه، من أوليائه. خبت الظنون إلا فيه، إلا فيه، وضعف الاعتماد إلا عليه، إلا عليه. سبحانه الباقي، الباقي، العليم، العليم، الحي، الحي، القيوم، القيوم، العفو، العفو، العلي، العلي، الكبير، الكبير، البصير، البصير، الرؤوف، الرؤوف، الباقي، الباقي، الأحد، الأحد، الرحمن، الرحمن، الملك، الملك، القدوس، القدوس، السلام، السلام، المؤمن، المؤمن، المهيمن العزيز الجبار المتكبر، المتكبر، الخالق البارئ، المصور، المصور، الباسط القابض، الباسط القابض، الخافض الرافع، الخافض الرافع، الماجد الواحد، الماجد الواحد. اللهم احفظنا، اللهم احفظ بالإسلام قائمين، بالإسلام قائمين، واحفظنا، واحفظنا بالإسلام قاعدين، قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين، ولا الحاسدين. اللهم ما أسأنا وأحسنت إلينا، أحسنت إلينا، فإن عدنا، فإن عدنا، فعد علينا، فعد علينا. اجعلنا، اجعلنا ووالدينا والمسلمين، والمسلمين، في حفظك وذمتك ورعايتك، ورعايتك.
3: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم، ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم، ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
4: أسعدكم الله ووفقكم
3: وأرضاكم ورضي عنكم.
4: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
3: أثير الروح،
4: أثير الروح.
5: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أمرتني فعصيت، ونهيتني فما انتهيت، ودعوتني لتغفر لي.

0: فما أصغيت، وأسبغت علي من نعمك الظاهرة والباطنة ما لم أكن له أهلا، ومننت علي من رعايتك ولطفك ما لم أكن له كفءا ولا مستحقا. تماديت في التقصير فأوسعتني حلما، وأسرفت في الغرور فلم ترهقني من أمري عسرا. وما فعلت ذلك يا إلهي تجاهلا لأمرك، ولا استخفافا بوعدك، ولا تعرضا لعقوبتك وسخطك، ولكن سولت لي نفسي واستحوذت علي الأهواء دونك. وقد مضى يا إلهي ما مضى من عمري، ولا أدري ماذا ينتظرني بالغيب، ولا ماذا يخبئه يوم العرض الأكبر في صحائفي، وماذا عسى أن يجزى من تنكر للإحسان. سبحانك ما أهونني عليك، سبحانك ما أحوجني إليك، سبحانك ما أغناك عني وما أفقرني إليك. سبحانك لا أعتز إلا بك، ولا أتذلل إلا إليك. اللهم أغنني بالافتقار إليك، ولا تفقرني بالاستغناء عنك. يا قادر يا قادر، من لعجزي غيرك؟ يا عزيز، من لذلي غيرك؟ يا قوي، من لضعفي غيرك؟ يا غني، من لفقري غيرك؟ اللهم إني أعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا لك، ومن الخوف إلا منك. رب إني مغلوب فانتصر، فاجبر قلبي المنكسر، واجمع شملي المنتشر، اكفني يا كافي فأنا العبد المفتقر. اللهم إني أشكو إليك ما لا يخفى عليك، وأسألك ما لا يعسر عليك، بيد ممتدة بالضراعة إليك، وقلب يؤمن بك ويتوكل عليك، وبذل ظاهر بين يديك. اللهم غفرانك إن المصير إليك، اللهم عفوك فإني منيب إليك. اللهم هذا الجهد، اللهم هذا الجهد والتكلان عليك. اللهم ارحم ضعفي وذلتي بين يديك، واجعل في قلبي نورا أهتدي به إليك، ووفقني للأعمال الصالحة المقربة إليك، واجعلني ممن توكل في جميع أموره عليك، واجعلني أغنى خلقك بك، وأفقر عبادك إليك، ولا تفضحني يوم العرض والوقوف بين يديك. إن الفضل كله لك.
1: اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك. اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم.
2: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
3: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
2: 106.1 FM معكم بأثير الروح.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر

0: أغنى لهم عن رحماتك، فإلى من تكلهم؟ اللهم أنزل عليهم رحمة من عندك يا رحمن يا رحيم.
1: أينما كنت،
2: أينما كنت
1: يصلك أثيرنا بكل المحبة،
2: بكل المحبة،
1: وبه تغدو النفس مشرقة،
2: مشرقة،
1: والقلوب رحبة،
2: والقلوب رحبة.
1: أثير الروح، أثير الروح،
3: أثير الروح،
1: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
4: نستمع وإياكم أيها الأحباء إلى تلاوة عطرة لسورة الجمعة بصوت القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد من تسجيلات عام 1439 من الهجرة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
6: يسبح

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة لسورة الجمعة بصوت القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد من تسجيلات عام 1439 من الهجرة.
2: تأملات قرآنية. تأملات قرآنية. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إن هذه الآية القرآنية الكريمة جاءت في أوائل النصف الثاني من سورة لقمان، وقد سميت السورة بهذا الاسم لورود الإشارة فيها إلى لقمان الحكيم الذي اشتهر بمكارم الأخلاق والحكمة. فما هو وجه الإعجاز العلمي في هذه النصيحة القرآنية؟ لقد ثبت بالقياس أن لصوت نهيق الحمار شدة تقدر بما يتجاوز 100 ديسيبل، وأن كثرة تعرض الإنسان لهذا الصوت الشديد قد يصيب أذنيه بالصمم والعديد من الأمراض العصبية والبدنية. لذلك تم وضع جداول لتحديد أقصى مدة يمكن أن يتعرض لها الإنسان تحت شدة معينة من الأصوات، فإذا وصلت شدة الصوت إلى 45 ديسيبل لا يستطيع الفرد العادي أن ينام في هدوء، وعند 85 ديسيبل تبدأ الآلام في الأذنين. فإذا وصلت شدة الصوت إلى 90 ديسيبل لا يستطيع الإنسان أن يتحمل ذلك لأكثر من 8 ساعات، فإذا زادت إلى 100 ديسيبل فإن هذه المدة تتناقص إلى 2 ساعات فقط، وإذا وصلت إلى 110 ديسيبل تناقصت مدة سلامة الإنسان إلى 1/2 ساعة فقط، حتى يصاب بالصمم التام إذا وصلت شدة الصوت إلى 160 ديسيبل. وإذا كان نهيق الحمار يتعدى في شدته 100 ديسيبل فإنه يعتبر من أشد الأصوات المحيطة بالبشر إيذاء لأذن الإنسان. وهنا تتضح لمحة الإعجاز العلمي في هذا التقرير القرآني الكريم من قبل اكتشاف وسائل قياس الصوت، في أن أنكر الأصوات هو صوت الحمار. وصدق الله العظيم حيث يقول:
1: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
0: تأملات قرآنية.
2: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
3: إخوتنا الكرام، فيما يلي نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة مباركة من آيات الله البينات، يتلوها على مسامعكم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما يتيسر له.

0: عظيم.
1: أيها الإخوة الكرام، استمعنا وإياكم من آيات الله البينات إلى ما تيسر من سورة النور، تلها على مسامعكم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: الله يقول وقوله الحق، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويقول جل وعلا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فما قال ربنا إنه هو التواب الرحيم إلا لنصنع ما صنع أبونا آدم من التوبة إلى الله. أيا كانت الذنوب وعظمت وكبرت، من تاب من الذنب تاب الله عليه. فإن أخلصت نيتك وانطوت سريرتك على قلب صالح يريد ما عند الله، لكن لا بد من العزم، لا بد من الهمة العالية، لا بد أن يقع في قلبك محبة الله والحياة منه، وأن تسأل الله قلبا يفيء إليه ويحبه ويشتاق إلى لقائه. ستنتصر إن شاء الله تعالى على شهواتك وتفيء إلى رحمة ربك.

0: بنقاء حبات المطر،
1: بنقاء حبات المطر،
0: وصفاء أجواء الربيع،
1: وصفاء أجواء الربيع،
0: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
0: وبعطر الأزهار الفواح،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
0: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، وجه الأرض بأجمل الأصوات.
1: 106.1 FM
0: أثير الروح.
2: أثير الروح.
3: أيها الإخوة الكرام، تستمعون فيما يلي إلى تلاوة مباركة عطرة من سورة مريم، يتلوها عليكم القارئ محمود الرفاعي.

0: أيها الإخوة المستمعون، استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ محمود الرفاعي، تلا علينا من سورة مريم ما تيسر له.
1: اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي.

أعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى، وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه بمنك وفضلك.

اللهم إني أعلم أني عصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدم فوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة الأنعام.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض

لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن

0: هنا
1: هنا
0: هنا هنا هنا هنا هنا أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
2: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
1: والبرامج المفيدة
0: ولقاءات ولقاءات تجمعنا على الود والألفة. هنا أثير الروح.

0: روحه.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة فصلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة فصلت.
1: الاستغفار إزالة هم وتفريج غم وتكفير ذنب واطمئنان قلب وجلب للرزق. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة من سورة الأنبياء، يتلوها علينا قراء الحرم المكي الشيخ عبد الرحمن السديس والشيخ سعود الشرئم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب لي

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض وما

سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد

0: العظيم.
1: مستمعين الكرام، تلاعل أسماعكم الكريمة كل من الشيخ عبد الرحمن السديس والشيخ سعود الشريم ما تيسر لهما من سورة الأنبياء. رب

0: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد العيناتي لما تيسر من جزء قد سمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

المدينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه،

0: أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي ما تيسر له من جزء قد سمعه.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: أرسل الله تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لكي لا يكون للناس حجة يوم القيامة، فمنهم من آمن ومنهم من كفر وصد عن سبيل ربه.
1: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا

0: أدعية من القرآن.
1: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك.

السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد.

حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك.

0: اللهم
1: اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك. اللهم
0: اللهم
1: زيننا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن بمنك وفضلك.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: من معجزات هذا الكتاب العظيم إخباره بالغيب، ومن هذه الأخبار انتصار الروم على الفرس في معركة مستقبلية منذ زمن نزول هذه السورة الكريمة. نستمع وإياكم إلى سورة الروم بصوت القارئ فارس عباد.

0: ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر ما تيسر له من سورة آل عمران.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر ما تيسر له من سورة آل عمران.
2: فواصل حديثية.
3: فواصل حديثية.
4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار.
5: رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وأخرجه أبو داود، وصححه الألباني.
6: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون، والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك، وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
7: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم وبارك فيكم. هذا السؤال ورد فضيلة الشيخ على يعني الأسئلة التي تكلمنا عنها في بداية الحلقة عن آيات الأحكام، فيسأل أو تسأل السائلة، يقول: هل في السؤال في التحريم المؤقت، هل معنى ذلك أن زوج الأخت ممكن الأخت ألا تتحجب أمامه وهكذا؟
8: لا،
7: تقول أن الكثير يفعلها إلا من رحم ربي.
8: لا، هذا من التساهل، هذا من التساهل. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن الحمو قال: الحمو الموت.
7: نعم،
8: وهو أخ الزوج أو قريب الزوج، لأنه يدخل.
7: نعم،
8: بدون شبهة يقول هو قريب كذا إلى آخره، فتسقط. نعم، الكلفة فتسقط فتحصل مشكلة. لا، المقصود بالتحريم المؤقت هنا أنه لا يجوز له أن يجمع بين هذه الزوجة وبين أختها أو عمتها أو خالتها في عصمته، لكن ليست هي محرمة عليه. وهذا ينطبق أيضا على زوجة على الأغراب. يعني أي امرأة ما تقرب لك أي شيء، ولا رجل يقرب لك أي شيء من زوج، ما يجوز لك تتزوج من امرأة متزوجة أو في العدة.
7: نعم،
8: لأنها في حكم الزوجة المعتدة في الطلاق الرجعي.
7: نعم،
8: حتى تنتهي عدة هذه المرأة. فلو مات زوج الأخت، مات أو طلقها وانتهت العدة وبانت منه بينونة صغرى أو بانت منه بينونة كبرى بعد 3 طلقات، فهنا يجوز له أن يتزوج
7: أختها
8: من أختها أو يتزوج من عمتها من خالتها. وهذا قد حصل خاصة في حال الوفاة، الفراق بسبب الموت، تموت الزوجة وعندها أولاد، فيقول: ليش أخذ واحدة غريبة، أخذ أختها هي

0: خالتهم ومن أحرص الناس على أولاد لهؤلاء الأولاد أولاد الأخت كذا إلى آخره. فهذا يحصل هذا هو المقصود، لكن ليس المقصود أن لا يجوز الزواج منهن بحيث أن تكشف إذا مسألة تكشف أيضا كل تتكشف أمام كل
1: ليس يعني تحريم ولكن ليس من المحارم.
0: لا ليست من المحارم تحريم من الزواج هي ليست من ليس هو من المحارم.
1: أي نعم
0: ليس من المحارم.
1: أحسن الله
0: إليك. على المرأة أن لا يسقط الكلفة بينها وبين زوج أختها ولا أن تختلي معه ولا أن تلين له في الكلام ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فعلى المرأة المؤمنة وعلى الرجل المؤمن الصالح أن يتجنب مثل هذه الأمور. بعضهم يتساهل فيجلسون وبينهم غشمرة وبينهم ضحك وبينهم مزاح وربما يتصافحون وربما يتعانقون وربما على أساس أنها زوج أختي ما فيه شيء تسافر معه ويذهب معها وتختلي معه. هذا كله محرم بالإجماع بدون خلاف. محرم بالإجماع. نعم
1: جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: 106
1: فاصلة واحد اف ام
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الروح. أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة النمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة النمل. سبحانك اللهم سبحانك اللهم
1: سبحانك اللهم
0: أنت المدعو بكل لسان والمقصود في كل حين وزمان. أين المفر وأنت المحيط بالأكوان؟ وكيف البعد عنك وأنت الذي قيدتنا بلطائف الإحسان؟ اللهم فرج عني كل هم
1: كل هم
0: وأبعد عني كل غم
1: كل غم
0: وأخرجني من كل كرب ضاق به
1: صدري
0: وعيل معه
1: صبري
0: وقلت به
1: حيلتي.
0: يا كاشف كل ضر وبلية، يا عالم كل جهر

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: المؤمنون سورة سميت بهذا الاسم الجليل تخليدا لهم وإشادة بمآثرهم وفضائلهم. نستمع وإياكم إلى سورة المؤمنون بصوت القارئ طارق بن عبد الله السكري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قد أفلح

0: العظيم.
1: سورة بدأت بصفات المؤمنين واختتمت بالتوحيد لله عز وجل. سورة المؤمنين استمعتم إليها بصوت القارئ طارق بن عبد الله السكري.
2: الدعاء عند نزول المطر.
3: اللهم صيبا نافعا.
2: رواه البخاري. الدعاء بعد نزول المطر.
3: مطرنا بفضل الله ورحمته.
2: متفق عليه. الدعاء عند سماع الرعد. كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال:
3: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.
2: صححه الألباني. دعاء الاستسقاء.
3: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا.
2: متفق عليه.

0: الشجر.
1: متفق عليه.
2: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
3: الروح. تستمعون فيما يلي إلى تلاوة عطرة لما تيسر من سورة التوبة، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أحمد السعدي من صلاة التراويح لعام 1440 من الهجرة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم فيما مضى إلى تلاوة عطرة لما تيسر من سورة التوبة من صلاة التراويح لعام 1440 من الهجرة بصوت القارئ الشيخ أحمد السعدي.

في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.

0: عظيما.
1: صدق الله العظيم.
2: مستمعين الكرام، كانت هذه تلاوة مباركة لسورة الفتح بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم.
3: سبحان من خلق الإنسان وبناه واللسان وأجراه لا يخيب من

دعاه ويهب لكل ما رجا ويبلغه من الدارين منا سبحانه غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذو الطول يمحو الزلل ويصفح ويغفر.

0: هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل

0: باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار دعاء دخول الخلاء.

0: لم يخلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة فيما يلي مستمعين الكرام القارئ الشيخ محمد جبريل سورة الفرقان.

وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد جبريل سورة الفرقان.
2: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين، وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، ومن فضائل السور ما جاء في فضل سورة البقرة. كان هناك شاعر من شعراء الجاهلية يدعى لبيد بن ربيعة ابن عامر، أدرك الإسلام وحسن إسلامه وترك مع ذلك قول الشعر في الإسلام، وسأله عمر رضي الله تعالى عنه يوما في زمن خلافته، سأله عن شعره واستنشده، أي طلب منه أن ينشد شيئا من شعره الذي كان يقوله. فقام هذا الشاعر وقرأ سورة البقرة. أنا أطلب منك شعر؟ وقام هذا الرجل الشاعر وقرأ سورة البقرة. فقال له عمر: إنما سألتك عن شعرك. فقال: ما كنت لأقول بيتا من الشعر بعد إذ علمني الله البقرة وآل عمران. فأعجب عمر بقوله، وكان عطاؤه 2000 فزاده 500، أي أنه أجزل له في العطاء والإكرام نظير ما كان من قوله وصيانته لكلام الله عز وجل، وأنه أعظم الكلام، وكيف أنه مثل لأعظم الكلام بهاتين السورتين العظيمتين، سورة البقرة وآل عمران. ولذلك جاء في فضلهما عن زيد أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني أبو أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما

0: يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، والبطلة هم السحرة، والعياذ بالله.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.

0: صابرين إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.

0: أينما كنت
1: أينما كنت
0: يصلك أثيرنا بكل المحبة
1: بكل المحبة
0: وبه تغدو النفس مشرقة
1: مشرقة.

0: والقلوب رحبة
1: والقلوب رحبة
0: أثير الروح أثير الروح
2: أثير الروح
0: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
3: سورة الحاقة يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ محمد فؤاد الكواري.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ محمد فؤاد الكواري تلاوة مباركة لسورة الحاقة.
2: إذا ضاقت بك السبل،
3: إذا ضاقت بك السبل،
2: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
3: مفاتيح الخير كله
2: في الدنيا والآخرة.
4: لكن

سورة عظيمة هي السورة الوحيدة التي سميت باسم ركن من أركان الإسلام الخمسة. نستمع بعد قليل إلى سورة الحج بصوت القارئ فارس عباد.

0: العظيم.
1: سورة من أعاجيب سور القرآن الكريم، نزلت بعض آياتها في مكة وبعضها الآخر نزل في المدينة. استمعنا وإياكم إلى تلاوة لسورة الحج بصوت القارئ فارس عباد.

0: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه.
1: عن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. رواه مسلم. هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة. كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: الجناح.
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
0: أثير
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ حمزة معاذ سورة الإنسان من صلاة القيام لعام 1439 من الهجرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ حمزة معاذ سورة الإنسان من صلاة القيام لعام 1439 من الهجرة.
2: تأملات قرآنية.
3: تأملات قرآنية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

الحديد هو المعدن الوحيد الذي حير العلماء، وقد سميت سورة بأكملها في القرآن باسم هذا المعدن، فهو ضروري لحياة الإنسان والحيوان والنبات، حيث يدخل في تركيب هيموغلوبين الدم لينقل بتأكسده الأكسجين من الرئتين إلى خلايا الجسم، وهو مهم لحياة النباتات كونه أحد العناصر الضرورية لعملية التمثيل الضوئي. فذرات الحديد لها تكوين مميز، وحتى تتحد تلك الذرات تحتاج إلى طاقة هائلة تبلغ 4 مرات مجموع الطاقة الموجودة في مجموعتنا الشمسية. ولذلك فلا يمكن أن يكون الحديد قد تكون على الكرة الأرضية، فهل نزل الحديد من الفضاء إلى الأرض؟ أثبت العلم الحديث أن عنصر الحديد قد تشكل في الفضاء نتيجة الاندماج النووي في قلب النجوم التي يزيد حجمها عن 8 أضعاف حجم شمسنا بدرجات حرارة وطاقة عالية جدا، ثم قذف به إلى الأرض على شكل نيازك، أي نزل إلى الأرض. واكتشف باحثون مؤخرا بأن قطعة حلي فرعونية حديدية يقدر عمرها 5000 سنة مصنوعة من أحجار النيازك. ووجد الباحثون بعد استخدام تقنية المسح الإلكتروني والتصوير الإشعاعي المقطعي في فحصهم لهذه القطعة الحديدية أنها تحوي نسبة عالية من

معدن النيكل تصل إلى 30% بشكل يشير إلى أن مصدرها بالفعل كان النيازك المتساقطة. وقد سبقهم القرآن بقوله: وأنزلنا الحديد، في إشارة قرآنية إلى أن الحديد نزل من خارج الأرض. فصلوات ربي وسلامه على رسولنا الأمين الذي تلقى هذا الوحي الرباني فبلغ الرسالة وأدى الأمانة حتى أتاه اليقين وحتى ظهرت لنا البراهين.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1.
1: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزمامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار دعاء صلاة الاستخارة.

0: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي سورة الصافات.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

كانت هذه تلاوة مباركة بصوت القارئ الشيخ هاني الرفاعي، وقد تلا على أسماعكم الكريمة سورة الصافات. سلاما على من

0: قرأ يدبر الأمر، فترك الأمر لصاحب الأمر، سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا، فأيقن أن اليسر لا محالة آت، سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله، سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين، فقال خيرا يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: سورة عظيمة تكلمت عن خلق الله سبحانه وتعالى، نستمع إليها في هذه التلاوة لسورة النحل بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان.

كانت هذه تلاوة مباركة لسورة عظيمة من سور القرآن الكريم، تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان سورة النحل. اللهم إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك، وانطلق لساني بتمجيدك، ودلني القرآن على فضل جودك، فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك؟ إلهي، إن عفوت فبفضلك، وإن عذبت فبعدلك، يا من لا يرجى إلا فضله ولا يشك بعدله. اللهم متعني بما له هديتني، وأدم لي ما به سترتني.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أيها السادة، نبقى الآن مع هذه التلاوة المباركة بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما يتيسر له من سورة الأحزاب.

وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم،

ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس

موسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم

بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وبلغت القلوب

ترجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة

ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال

وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا

والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم

على المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا.

وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد

بهم لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا.

سبيلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله

0: وكان الله غفورا رحيما.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا علينا الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما تيسر له من سورة الأحزاب.

اللهم إني أسألك أن تبسط لساني بشكر النعمة منك، وأسألك أن تقبض عن نفسي تلصص الغفلة عنك. يا مالك قبل أن يوجد مملوك، ويا أول لا قبل آخر، ويا آخر لا بعد أول، فذاك في ذاك، فقف أيها العقل عند منتهاك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة ياسين.

بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.

لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون

وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة ياسين.
2: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. أذكر

0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول:
1: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك.
0: يقولها 3 مرات. رواه الترمذي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما:
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل

ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. متفق عليه.

0: رواه مسلم. إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ماذا خلفه عليه، ثم يقول:
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: متفق عليه. إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن

0: فإن مت مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه.
1: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب

رواه مسلم. كان صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. رواه الترمذي والنسائي. إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي حتى تختمها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. رواه

0: شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي. ما يقول المرء إذا تقلب ليلا؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تضور من الليل

رواه النسائي وصححه الألباني. دعاء القلق والفزع في النوم ومن بلي بالوحشة وغير ذلك.

0: وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون.
1: رواه الترمذي. ماذا يفعل من رأى الرؤيا أو الحلم؟ الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، أما إذا رأى ما يكره في منامه فيفعل ما يأتي، ينفث عن يساره ثلاثا، يستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، لا يحدث بها أحدا، يتحول عن جنبه الذي كان عليه. رواه مسلم.
2: سورة الملك. بيّن الله فيها عظمة قدرته، وأخبر الله فيها عن كريم نعمته، وجعل قراءتها نجاة من فتنته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة من القرآن 30 آية تشفع لصاحبها حتى يغفر له، تبارك الذي بيده الملك. وفي رواية: شفعت لرجل حتى غفر له. وفي رواية: خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة. أخرجه أحمد وغيره، وصححه الألباني. من قرأها كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة. حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا
1: هنا
0: هنا هنا هنا هنا أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
2: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
1: والبرامج المفيدة
0: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة. هنا أثير الروح.

لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إنا ندعوك ضراعة نداء وذل احتماء، فإننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. وصلى الله على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين.

0: بنقاء حبات المطر،
1: بنقاء حبات المطر،
0: وصفاء أجواء الربيع،
1: وصفاء أجواء الربيع،
0: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
0: وبعطر الأزهار الفواح،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
0: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، وجه الأرض بأجمل الأصوات.
1: 106.1 FM
0: أثير الروح.
2: أثير الروح.
3: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا من القرآن الكريم ما تيسر من جزء تبارك.

0: تلا علينا الشيخ محمد صديق المنشاوي من القرآن الكريم ما تيسر من جزء تبارك.
1: إذا ضاقت بك السبل،
2: إذا ضاقت بك السبل،
1: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
2: مفاتيح الخير كله
1: في الدنيا والآخرة.

0: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة النور بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.
1: بسم الله

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة النور. اللهم يا من يغفر الزلات،
2: اللهم يا من يغفر الزلات
1: ويقبل توبة التائبين ويرشد التائهين إلى الحق واليقين، يا خير مسدد ومعين، أسألك يا ذا القوة المتين رحمة تهدي بها قلبي وتنير بها دربي، يا إلهي وحسبي، يا رافع الشدائد وميسرها، يا واهب العطايا وشاكرها، اهدني لأفضل العبادات وأحيي قلبي بحبك والطاعات.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز الانفيس برواية حفص عن عاصم سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: مستمعين الكرام، تستمعون فيما يلي إلى تلاوة عطرة لسورة الفاتحة والبقرة بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: عظيم.
1: كانت هذه تلاوة عطرة لأم الكتاب والبقرة، كانت بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.
2: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
3: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
2: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
4: الروح. نستمع وإياكم إلى تلاوة طيبة لسورة التوبة بصوت الشيخ عبد الله الجهني.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجل اللهم بما هو منك على ما هو مني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: إذاعة زكاة البحرين. نستمع الآن إلى تلاوة قرآنية عطرة لما تيسر من سورة النساء، يتلوها علينا الشيخ محمود خليل الحصري.

في محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم